أبزارنا الكبائر واللمم، فإنه لا يغفرهما إلا أنت، واهدنا بأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم املأ أوجهنا منك حياء وقلوبنا منك حبورا. اللهم اجعلنا لهوما وطلفا، ولا تجعلنا ضنينا وعمينا ونميما ونفاجا وداحسا. اللهم إنا نعوذ بك من الهبرمة والجأوة ومن العتوب والخطربة والخيلولة والفيهج والرتع والعتل والرماء والفتنة الدهماء والمعيشة الضنكاء. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا، واختم لنا بالسعادة والشهادة والتوبة والمغفرة والإيمان. اللهم اجعل أوله رحمة، وأوسطه زهادة، وآخره تكرمة. اللهم ارزقنا من العيش أرغده، ومن العمر أسعده، ومن الرزق أوسعه. اللهم اعف عنا بعفوك، واحلم علينا بفضلك. اللهم أوزعنا شكر ما أنعمت به علينا. اللهم إنا نعوذ بك من جحمة لا تدمع، ومن جنان لا يفزع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يقبل، ومن علم لا ينفع، ومن قول لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن عواذ الماعون. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم يا محيي أحينا حياة طيبة بالصحة والعافية في دار الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم.

0: راقي نافروش
1: أو
0: ملاحظ في نوف.
1: الفشافروش جوان بكر
0: بلى سيدة قدرت على الدولة تعاونوا على الإثم والعدوان أو صحيح كل
1: أجواني
0: شو كاري
1: لا
0: وأقولنا كاري بمرو على كاري
1: علي
0: بارنك
1: كاري بوانانك
0: بلى سيدة تبا شواني مي بتشوك شخون يا قريابو قلت بو سيدة بلا جمال دعاب كش بو درسين باش ببن
1: خذت على أمري يدريسك خذت على درسي يباسك خذت على زينة ويزيدبك
0: ويصالح
1: خذت
0: كي
1: على ويصالح بك
0: وتمام
1: كز
0: زاروكي
1: أهل
0: مسلمانة
1: التقوى أهل الميجب توين زاروكي مسلمان
0: خدايت على دعاء سيدة جبو تمام زاروكي محمية قبول بك يا ربي
1: قبول آمين إن شاء
0: أري
1: الله
0: والله ديس أف سر مسألة أخلاق تماشواني مسلمولي قراء وجارة موجينة كارت اشتراز جيد بيجي خعاد سكن بأخلاقي نخوش ما أف شاوية براستي سيدة تدي نمعنا كم هو راستي خبر نادي بهو حقيقي نابجي أما برو بأخلاقي بيغمبر بيجي نوصا سيدة
1: أخلاقي بيغمبر إمام الشافعي دبي وقتا تليكي نصيحة بكي تقصوري بيجي دناب جماعة دا بيجي توي
0: يعني
1: تحريك تكي بال نباس شيبا
0: تمام
1: لكن بتاني جيرا بيجي اس بتاني اشتراد بيجم برا بيجي قصورات أبا قصورات تركي
0: حكمة بيجي بخوشكاري
1: حكمة
0: بيجي نوصا
1: قصكوي
0: سيدة
1: بيجي
0: هيا جارنا مرو بيجي نباش بمو يكي ديرا بيجي بيت بيجي جيرا
1: أري
0: والحاصل أو هاي جوي هبي
1: بقدريك عاصنا
0: هذا والله نوكم هو منع أو كيف كي قنجة خبرة راسك أورفا البندامية شان لي أورفا أم نورن بيش بي أورفا بل كي بيش مونا بشان لي أورفا مرحبا جوارهم بخيرات
2: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله
2: سيداي من راحت إن شاء الله
0: رحمة خذي الوا خذي جوار عزبي إن شاء الله خذ راحتي يبدأ وشي
2: سيداي من سوريا كمهبو
0: كلامكن كلامكن ما قهداريتك
2: سيداي من با بانكا بروميسيون دبيجيا
0: أري
2: و بانكا بروميسيون با اوراق عربا راجد بن ناب مثلا بي سيخورتا ondan sonra bandrol cezai trafiki
0: يعني وين بان بسطين بدنا فاناكي
2: اري ان بي شات بانكا مثلا تاغان بانكا خو دليش بكن مجبور بروميسيون اخوان بدقرن
0: تمام ما فهم كير
2: ايام حاس بكن ام بلجيكي رن ام دي خيرا قول عميش بكن ما هو يا عجب زفا اوراق راجد بن ناب
0: اي كام ام السيدة برسة
2: أجمل
0: دعاء قدير حتى بالوقت. سر بخير وسلامات أغري وبخيرات.
3: السلام عليكم مجام.
0: عليكم السلام ورحمة الله سر شعبة.
3: يا أخشاملر.
0: يا أخشاملر.
3: مجام سؤال ما وجدته.
0: بقول سيد اليورس.
3: مجام بي arkadaşı var namaz kılmıyor.
0: Evet.
3: Acaba onun bir günahı var mı yok mu?
0: Yani sürekli mi kılmıyor birisi?
3: Evet. Yani küçükten beri kılmıyor.
0: Ha. Yani bu adamın namaz kılmayışından günahkar oluyor mu diye soruyorsunuz değil mi?
3: Evet hocam doğrudur.
0: Peki bir Seyda ile konuşalım. Namaz kılmamanın cezası vebalini Seyda özetle bize anlatsın inşallah.
3: Tamam hocam hayırlı akşamlar.
0: Allah hayırlı akşamlar. Allah'a emanet.
3: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Evet. Şimdi Seyda. ما بحث زكاتي كير هناك برسي سيدا دبي أم مش فلان ملاي برسي مش فلان ملاي برسي قوتي زكاة زكاة قوتي فستق فيك موسيما فستقا إزلا خاك فستقا دي هفدو قوتي فستقي ما هنا أم مش سيدات برسن ملاي أوكي دبي زكاة فستقا تنيا چما لورا ناقوتا سيدات بيچه
1: أنا زكاة فستقة
0: آياتكو بريابة قواخون سيدا وتشتيكو عرضي مجوارة دارتخن
1: أري جخوة إمام حنيفي دبي زكاة فستقة هي إمام أحمد بن حنبل دبي زكاة فستقة هي إمام شافعي دبي تنك وإمام شافعي ديتبيا آناكو بحزارة دولما تكن فستق أو يبقوتا هبية و مثلا يوسف قرداوي عالم عصري و مجتهد عصري و فقيه عصري دبي زكاة فستقة هي يا فندقة هي لقولي إمام حنيفي دبي قرابدن و مثلا ايكو ندهيش سيوان داد مينة إمام شافعي إيرو الحياة بياكو حزارات دولم عردكن فستق او يبقوتا زكاة هون هي زمان امام شافعی یا فستق تنبو یا هر کی دار کی دی دار بو
0: بار نکو که هبه جسته در
1: پاچ می پاچه مدید بار نکو که هبه خوی نبونه ایرو مثلا به هزار دولم مثلا تج باطمان برید کبی حتی چی سیر تی تف فستقن چه مثلا زکا در فستقا تنه
0: باشه سیده خود جوار عزیبه پیره که کود عادت آده به سیده Amışın cenaze var çiye bu yet garip cenazara her eser mezel.
1: Garip cenazara her eser mezel, her eser mezel az ziyarete mezel abke. Alaqata u alaqawi u hayzib heftine.
0: Peki Kur'an'ı mesela va sure küçük bu hayne niyata.
1: Sure küçük jin garip hayne.
0: Niyata dua jin garip hayne selam.
1: Niyata dua garip hayne. Niyata dua mesela Fatiha garip hayne. Ayetül Kürsi niyata dua garip hayne. لكن بنيتها قرآن الكارة بخينة إمام حنيفي دبي كارة نيف آياتي بخينة مثلا آياتي تمام جين كارة بخينة
0: سيدا تماشواني ما قو إلاجة كي دكتور دائي من في باشي من ديتيا تيدا جبرا أصحاش أوكي كي هايلو مثلا نظام بزيوي ناكي هايا
1: هلا كو أرترناتيفي وي تنبه كارة قلان مشبك كو بنزري وي دا إلاجة دا تنبه كارة قلان مشبك
0: بلي سيدا به تماشایانی بگو جنازه که کی مسیر المشکرو پیرا مگو میدفن که هیولو خوین تجربه کو برندار بو کفنی بخوین بو حوجت که جاگ دم و کفنی دکش کی
1: ولی کفنی خوینایی گره بیشوشتن
0: گره کوری شوشتن لگون مقدار قوت امکانی باشه سیدا دیسا گو زکات تدی حسن فی زکاتی هنا مثلا گنده کی دا فقیر هنا اشتر بیجم ایدین دار هنا انزاب چه هنا فقط شتد بید ریا خود دا اکثر وی زمان ارت ملت زکات خود دی مدرسه دی انزاب قرآن قرسی او فقیر هنا با یعنی گره که بوی شکلی بی
1: انا زکات گره انا از بی داین سی قسمه را زکات مثلا دن ملا ملا خانی وی های دکانی هنا معاشی وی های دن ملا ملا ناسه ملان
0: ملاش طرف
1: بنویسیم. مثلا بدون فقیر ازی، او بدون وانجی، بدون وانجی تابا ممنون کن باش.
0: یعنی بلا بدنا فقیری گنده خوژی. چون حقیقتا انسان فقیر هم سیدا مرو به ولاد دو حمیک دم مدرسه. او جینه او کاکا.
1: او جینه جیدا.
0: نمعقوله باشه سیدا. تماشوان مد به ما ترک فیلمی مرو سیر بکی چاویا تخوازد به خصوص دزنه کی بلگیو کی بکم سیدا. يعني فيلم كوكو تدي تركي تركات بي اي كردات بي اي عربات بي از غلام قفا كو حرامي تيدا تنبي نبي سببي تشتي حرام اخلاقي نباش غمنين لو ساسي
1: غمنين
0: فيلم اسلامي بن
1: اري
0: فيلم اسلامي بن تدي كو امجن
1: اخلاق سيبيشي
0: نبي ونبي سببي غفلتي ونبي سببي زماني مروكو بوشي هري
1: اخيرا لميجي
0: غمنين لو ساسي اما قفا كو تيدا مثلا امجن فلمي عشقي هنا فلمي قماري هنا فلمي اشترى بجم ليستكي هنا تشتي برداي هبن مروا يكيجي بن وصير لك
1: بودورين اوكا
0: باشا السيدة بروموسيون تماشواني مدبي كمرو بستيني ومثلا مرو سيغورت عربا خو برازين مو بستيني مرو اشترى بجم تشتي
1: انا بروموسيوني دي منفعاتا خدا نكار قولان مش
0: بكتي
1: گله بی دانش فقیر راج مدرسه راج مستحق زکات را
0: تمام سیدا پرسامه پاشی وقت مجبراسی خلاص بیا تماشوان مد به یکی کو لمیج نکی حکم وینا کی چی یعنی به گناهکار به ناب چما
1: انا لمیج مثلا کی مد به الفرق بیننا و بینهم الصلاه فرقنا بین ما و مشرکادا کافرادا لمیج كي الميش بك علامتك مسلمانة الميش نك علامتك انها مسلمانة في خمبري مدري من ترك صلاة متعمدا فقد كفر يكي كو عمدي الميش كي ترك بك بي كافر بي إمام أحمد بي كو قارب الميش بي عقيدة وصاغلان بي ترك الميش كافر بي إمام حنيفي حنبلي وشافعي دبين كو إنكار بك بي كافر بي يعني كافر نبجي قناكي أنمازنة قناكي أنمازنة مثلا دناف صحابیه در به یکی که ناف مدال میش نکره موی منافق نظام بو یعنی اهل اسلام نظام بو
0: بو قردشمزه او زمان شنو سویلیم ارخداشنسا هر کیمسا بو نماز قلمیان سن زمانمز بتی ایچن بلکی بو مسئله ازون ازون قونشمیز سیزنلا فقط اونا نمازلا ایلگیلی بی کتاب ویر نماز قلمانن نماز قلمانن حکم حکمتی ندیر بز ندن نماز قلیوروز و یا قلمادığımız زمان نه kaybediyoruz قلدığımız زمان نه kazanıyoruz قصاجسی نمازla ilgili küçük bir kitap al ve o kişiye eğer okumasını biliyorsa ver okusun inşallah ondan istifade eder Vakit olsaydı biz daha geniş şekilde Allah-u namazı
1: Teala 82 ayette namaza emir etmiş. 82 evet. ayetten hiç o kadar bir şeyle emir etmemiş.
0: Evet. Peki Seyda Emi Bernama Xabı giren Emahatın Daviya ve Naki Tamaşavane Heja Emahatın Daviya Bernama Xabı vaktime tamam bu. Dizem duayı ki kinci be em khlas bikin. Rabbena atina fi dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Ya Rabbi tu dünyayı da khayr ibdema, tu da ahireti da khayr ibdema. Hafza ma cehennem ibki, hafza ahli ma cehennem ibki. Hafza Müslüman ahmiya cehennem ibki. Zaruke ma islah ibki, nesla ma islah ibki ya Rabbi. Khorte ma zaruke ma cuvane ma ya Rabbi. Tu bgarin insani ku iştara ibadet ikin ve muhafaza ibki iştamami şerra. Ya Rabbi haqqi haqqi nişanim ibki ma bkhayr abi haqqi. Batıl batıl inşani ibki hafza maş batıl ibki ya Rabbi. Ya Rabbi hafza maş her gün ibki. Beri mebde khayre ya Rabbi. Ya Rabbi tu musulmana aziz ibki. Ya Rabbi tu islami musulmana bi islami aziz ibki. Musulmana bi kuvvet ibki. Yekit ya musulmana zeyde ibki. Ya Rabbi tu kafra zalil ibki. Ya Rabbi tu İsrail helak ibki. Ya Rabbi tu İsrail helak ibki. Ya Rabbi tu İsrail amerika iku alikari ya wana ketkin tuva razil ibki. Ya Rabbi tuva helak ibki. Vena ki bi dünyayı nişani mebde ya Rabbi. Müslüman-ı Gazze'ye izzete ve anake muhafaza bke. Etwa azad bke. Kudsa piroz azad bke ya Rabbi. Müslüman-ı Bekhe yek vücud. Ve ahiru da'vana elhamdülillah Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

وده انسانان جتنهي آني هبوني بره سجده جبوني تمامي ملکانه بشتي بي قدر مزن وي كر خليفه ارده كر خزمتاوي هرتش داي اقل و زمانه